0: كم يتمسيو تختاتلتي كتوفنو بي بي سي تقرنيا أبا كتما مغالا جمهارو فلقه هيوات كاب بيت كريستيان بعدوغات تقفيفوم
1: ليتي حاموش تساعات أربعة وطاعتهم قاسهم بماسكيهم تشتينهم بحيب اللي تماعصهم بإقرام داوقهم وحزمهم بيرا
2: خندي إذا أخلوا يوم وسيدهم
1: قصرهم سكال إسرائيل
0: كاب تهران كساب عراق نشدشت معلتات زغط السنة سرعت قبري علي خماني تاريخ داويد غوليادن كيفردن مس أرجنتينا سلامنتين قانتا تتافريكا موداتا دقيق زي السعرة
3: كيفردن غامزي أبو وانت علما مهمدو تصوتا كي تسعرد بسالة سنة أبدو سالة سنكلتا المحلافة أرجنتينا قلال قانتا هم دي تخون زي تراتر يبن
0: سنعي مكة تتال أبا تقرأي بس قدر زكاير و تادراو قفاه تتأناخيرو يغطلالو أبا كتما مغالا كاب تأرها عرام قدوس غابريل بيت كريستيان إسرا تمهارو فلقه هوات كمزي تقففو من محدار تابيت كريستيان نبيبسي قليتو لاين تقاب توسخلوه
2: ندحنتهم شموم زين قلتهم كاب أما حدر تسرها أريام كدس غابريل بيت كريستيان مغالا اتوتا دراو قفا قلتهم بالشفن عدقات كم استفاد سما قلتهم
1: أربعة عبيت وعيقات اللونا ناي بعقام ناي زينا دقام عرسيو ناي كباسيو ناي كليه بعد ثلاثة ميتي لعقلة مغارو عبد أربعة وعيقات اللونا كم لا تكرين قروعة ما أسمناش ليتي ناب غابريل مغالتي نغاصر شعانتا ليتي لو حموش تسعة أربعة وطاعتهم قلتهم بماسكيهم تشتينهم أي كلهم موتين لفتقجي قطيلهم لفتقجي لأبيهم تم تمارب بحيب اللي تمعصهم بإدرهم داوقهم ووصيلهم أكي وموهم لتم لعوي لعوي لعوي تمهارب لإصاتهم صبر لوطيهم لهم حزمهم غيرا
2: خندي إذا أخلوا إيوم وسيدهم
1: قصرهم سكال إسرائيل فريحهم تششغل تقعون يوناي لهم تم ممران
2: كم من محدار نايت بيت كريستيان ناوز ملكاتهم كواوياوي ناي من محدار أكالات ريبورت غير خمرو
1: كما اخدم حادثنا ورديا لاي منجست جداد قيلنا يلوت لمرحون السي نايت بيت كريستيان حلاوي نايت يا حفتي طابياول حلفنتني ليلو مرداطا بسرتا واي كتناغيرنا حاجه لو سكونت يتلالي سكونت لكوسد وفرو حزني يتسكا واي
2: ازوم تمهارو نابي كم توسدو حز تفلطدو دهاي تمهاروكم امنتا يوم زلو اصاري خمرو بدحري نسخاتوم كم بيت كريستيان
1: توم تمهارو بعتم قالي هو بطا وينم دويلم ماوزينا هنا مزون نمبر تنغرات عين عين بزق بطا اندام غيرنا
2: ابيل لنايلومخم
1: فرقينا على اصبعتنا عندنا لازمين فرقينا مرار هنا
2: اصبي مالت ابيو خبابو اورو
1: بور خليك قال بقول اصبي ما سلطنيا ام هيك مش خليك قال يا اصبي بحال ما سلطنيا لا
2: وتدراو مسلطن مالت دي توم خلوت خنا بي خبابت وسيد نايلوم
1: ام اراو خباب مين نايلوم
2: بوتا بفولي يصرحم دو
1: اي فورت وونت بوتا
2: بدحريو زم سمعكم نسخاتهم ناب زملكتو أكل خيركم نيركم رو؟
1: لا زملكتو عينيو زم تمغارنا عنجبل كينا خموص يوم يوم مصر رأي كبرا لما الله صور لوات نسخاتهم تدمور سلزلو مصر رأي كبرا لما الله خموص يوم يوم داشناتو هنا
2: حزيت نابنة تمغاري عفت بيت كريسيان كاتر زركب مالتيو أو خم عينت خونتات يزلو حزي
1: أو كدير سقاط اللي حزلك سبواعي دارك تفاريسو أكدير سقاط اللي غاليوم دريرم لعدم تفهم جو غاليوم سوي لنبسم سقنيو سبواعي دارك تفهمو تلوتاتينو كدارك
2: أبزغو دايس تحاتتو وانا كاد سراح سينودوس أرتودوكس بيت كريسيان تقراي بسو أبنى مرها كريستوس كم سينودوس نزغو داي كم زي فلتو وحبيروم
4: أي فلتنا يا نارا زهابنا حضريتا يلن أي فلتكو وانزل لغو مرد أتاوين يا بلاي
2: وانا صحافي اتسينودوس بسو أبنى أرقاوي كاب بي بي سي نزحتو مسك أربلوم سلكوم عاد يوموم أبزغو دايس تحاتتا وهابك الهو حات ميكيلا سجدوم ناب بيت كريسيان زأتو يبلنان أب مغل من إسي بسلام وطيو زعاتو إزي كابدي ساواز تفتس أمت ألم إيوز بالملاشي بوم بي بي سي أب تقرأي كايد نزلو متأنا سفيح قدود وتادراو قفاز ملكت سفيح مرمراو مدب بمدلاو أرقاقي تيوم بيرو سلامن ساتتان تكلل أب تقرأي استململو من أسي نسراوي تيسلت إن كمزلوز تأمن انتخون مسرح ململاقنا بمنقست تكلل كمزفتس أم ني بي بي سي مقلاتو يفلت
0: موسيقى لعلوي مرحي إيران نبر آيات الله علي خماني زقبر سنة سرعة كبرن تسكارن دحر مقتالهم لعلي أربعة أوارح كأدام أربعة حملة أبل تهران كجمريو كبل تهران كسب عراق نشد دشتا معلتات زغطل سنة سرعة كبري علي خماني انتاي كمسليو لا ينتقب توسخلوا
5: إن الله اشترى من المؤمنين
2: سب سلطان إيران نزفت صامة نايك فل الزبن كبر كبلو يسوع ولوم أبتسن سرعت كبرن تذكرن كبر عسر تغلتا كسب عسران مليون سوات كسات فوكم زخلو دماي قلتم زمدلوات نأشحت نقاديان زقلقلو نأقلقلوت مع عسكرات موكب نلعلي حدا مليون بس حت زخون معرف بوتا مقزصار وحزه الزبن من راح تبايلو استندفة بمأخلي تهران زحلف قودنا يتقالل اتي اب تهران زمدبرو كند كفال سراويت اسلاماوي حلوى سورا زخونا كفل سراويت محمد رسول الله نزس الرحيتي مرحولوم اتي زرزر اب بوليتيكا هايمانو تنسطتان زلو عبيت سبات زكايدو وقعزو بازيو لعل تخرت كاب زكتاتلو قدات حادك خوون تسبيتي قبر قالي ام تعزب تدما اتوم كابتس نسرعات زترفو سبات لكع كم توم زمد او اقداس نت كهلوام كم زخالي قلتم كبزوحات هاقرات زمتسو فلوتات والكاسوات بريزيدنتات قدامت منسترات عبالات بايتون منسترات كساتفو مخانم سبسلتاني قلتم لعلي شمان تميت زخونو قازيت انياتات وصا ادما نزفت ساما كسبسبوو تسبيتي قبار سبسلتان ايران مس ملكت عماخو ايد تسنيو زقاربا كنت السأل لنا زبل چرحو ملالي نايزس نسرعات كابر غيرو مولوم اتي نشدش معالتات زغطسل سنسرعات قدام نقوه ساعة شدشته بنايت كباب أكوت أصرا أبه تهران أبه زركب مسجد إمام خماني موسالا كجمريوم بس احتدما كساب السنبت دحر أطري نايمو الدعطا كبروم كقلتوي خيليوم حلقاك في لسراويت محمد رسول الله حسن زاده كمزقالتو صندوق ريسا خامني أبه كبزبال مدرخ كأماتيوم اتي نوحزه زبن ممراح استقبار مدلاو دما بس احتي أبه وشتي عسر تحموشته كساب عسرة دقائق اتيوم كواتس وزخ اليوم سالوس اتسن سرعات نبتا بشنخ دوب تهران التركب كتما قوم كقز اليوم ابو جمع حدا العلوي نيشع هايمانوتاو مراحي ابو جام كاران حدا كابتوم فلوتات هايمانوتاو بوتاتات ايران نايك ابر صلوت كمرحيوم ربع ريسا خامني نب نجاف عراق كقعزيوم ابو مكان مقابر نايت فلاماي نيشع اسلام امام زخونا امام علي ناي عودة سن سرعات مستخايدة اتسنبل كدمة ريسا نب ايران مملاسو اب كربلا كقص اليوم سب سلطان ايران اتي اب عراق زقبر فتس امتات بتقلب قل عراق اوين قجلتات زتدال ومخاني قلتوم قلي ام تنتن تقنا از سقوم تزي خامني اب ملا عالم شعا مسلم زلوهم سلوا ايران اب تزوا زلوا هايمانوتاون بوليتيكاون متأسارن زقو له كم زخوانا جيروم يتمتوام حموس خامني اب تاز تولد لا كتما مشهد اب مكان مقابر امام رزا حمد ادا كلب سيوم زبوتازي نايتي شامناي نشعة إسلام إمام مقابر كوينو أب عمت بمليونات زغو تصارو بزحت الزحب أزيو أقداسي نايقو عزبوتا إيرانيوم نحازن سنسرعاتات أب كلات هاقر نأربع معالتات كغلصو اليوم اتي نايتي سكار فيس أمتات دما كسابيك أدامي عمت نايك أبروم كغلصل توتين اللوم كبر خامني اتا إسلاماويت ريبابليك أب تحتي كبتي بوليتيكاون محبراون بدهوتات أب تركب اللؤواني زكايد زلوم اب السنة حساباوي بوليتيكاو سرعتات زكايدو كابرتات مرحتي هايمانو تاوت راي زي كونس بوليتيكاو علاماتات ون كم زمالو تنتنتي قلتوم مجتابان احواتون اب كابري ابوهم كساتفو ديوم اي فالن زبل حويسو بزوحات مسرتاو حتوتات جنا اي تملسون دك خامني كابتي ناي زحالف عمت ناي عسر تخلطة معالتات وق جميروم اب كدم هزباي ترايون بتوساخي بعسران شمونتن لكاتي تكلتشحن عسران شدش بسنك استفدت أمام متقعتي سبيتو حويسو بزوحات أبالات سدرا بيتو كمستقاتلو زقلتو سبسابات سعبو بزعبات عنا موجتابا زلو زي رقص النت قنا أي تملسن
0: نا نبحثرت زيناتات كسكركم نتيا بديموكراسي او ريبابليك كونغو تغلقلو زلو فيروس ايبولا زفوس مدهانيت فتنه يكبر للو دايركتور ودبتعنا عالم دكتور تيدروس ادهنوم كم زبلو تمدهانيت نحده بتحمام زيت الخفسب توهيبو لو ابتا غير زاغيت 430 شومون تنسوات كموتن كلو قطري استلخفو شحن 400 بتحلو اب يوغاندا غن قطر موتات كاب كل تزموتو كمون عسرا زتلخفو احلف نزولو باكستان بزقات محرقة مكينة لعلي سالسة سوات مويتو مابتي دوبا ومعرابة تهجر زقات محرقة حانتي لعلي عغمات وقوع استطعينا زنبرت أبتوبوس نبحة دروا بمصدفة زي سعبيو سمزي كم زحب روا بوحدو سالسة انكلتا سوات كموتون كلو كالوت عصر شبشوك أوسيلوم تنكنا يتحرقة يمرمر كم زلو تقليتو اللو انستغرام ابل لهت انا طوطا عمت كفت امز التبابع موعويه وتكم زلو بي بي سي زكايدو مرمرا قال يعد بفلاي بهند زر زلو موعوي فيديو طوطا عمت كمون فيديو حت انا زبلو قال زلو ومخانو بي بي سي ايزو طوط طبطب يملكت بي بي سي زتوكسو وناني انستغرام زخونه ميتا نحيالو كابت موعوي تادو كم زبلو قاليتو سلامتين هجرات أفريقا مودة دقائق عوتنا ركيبن كابوان جعلم زقل فازلوا ببزحي هزبي أزيان إشتو زخونت كيفرد كم التاريخ داويتن غوليادن ما شامبين علمنا أرجنتينا ليونال ميسي كالقدمية توسخون قد انغانانون لومي عدلان كوسناين نتنتاني سبورت نقه والدى جرغيس توكيسنايو لنا
3: افريكان هاغران غانتاتا كاب مبل 7 دو مدحريت شوتوز مزغون زلو نابنت كم سينيغال كساب 86 دو 2-0 مريحه تنيها 3-2 تصعر كلا زحزن يوم ايفري كوسري ناينا مبل 86 دو مروي محوت غوليتيات لون كونغو 75 دو مريحه تنيها بانجليز صحيره ولا دو افريكا بموداتا دغي غولات يوم اجنتا يو ابتي مصنعتي ابتي داساس غوبرز انهو بفلا ب 2016 قدمي قال سامنتات جورنال اوف فيزيكال ايدكيشن اند بابليك هيلز بالمصنعتي ابزوتو انا افريكا تصاوتي كم مجمر اخ جمهور خلو خط غراس روت مالتي ابتي ناي ساينس سنا امرو اسرا ميتاوت يوم ناي سنا امرو حاجز غورو ناي اوروبا وين ناي لاتين امريكا تي سا ميتاوت ناي سنا امرو حاجز يغوريو ازي حدث فللي يلو قالاي محدرا غانتاتا ابا سلالفا هون اب انقط ناي غانتا ازي رو يدخام الله بفلاي كاب فلاي غران غانتا افريكا مريحين صنيحين اب 7 دو بصع خلوه هذا تي عاوت ام عقاب بولت غيري وعصو بروسس غيرن نصوتا قتلو خنز فتنا قدامي غيغانس مريحين صنيحين غلبتاون حالكن اب زحتت ناي صوتا ستايل ختلامو ازي خا انصار غانتا نتي دحرواي بوتان زغدفو يمزمزو سالساي متقعات مسبزحن كاب انصار غانتا خطات مريحه زلا نابت لو بلوك وي كان ابدحيت مسبر تسحب كان بكل خال زبل سو ابكرص بكل خال جيغاس للسرحه زين سعرت يقالعن الله زبل صفيح مصنعتي وتشيلو كالغن انتايو نايزن هاغران غانتا اب بوليتيكا ومداين دحرينا قلي نغرا يكونن ماس ميديا ابدلين زغور صوت قلي يكون ناب نت كونغو بريزيدنت نايت هاغر انجليز قدن عاوت فيسكم تمصو اللهكم زبل ملخص محلافو نتا هاغران غانتا دعن صوت يغيرلا
0: نام نايلو مصوتا نحلف كيفرد مس ارجنتينا لوا غبطي مس اوستراليا لوا غاناون مس كولومبيا لوا وسان تصوتا زبحال زلو كن ناي ارجنتينان كيفردن ناي غوليادن داويتن تصوتا يو زبحال زلو مو اذن ثلاثه هجرات كهنتن زحلف هجرات افريكا تمهيرن بوصي تي حزادت
3: واحد جي ثلاثه افريكا هجران غانتا تصريفان الله كيفرد ها مزي اب وانت علم ما بده تصوتا كي تسعرد بثلاثه نت ابو 30 كلتن محلافه ارجنتينا قلال غانتا حمدي تخون زي تراتري بنجن ارجنتينا مس حزاتهم زلا سكواد ويكاتم كاركتر متعزلو مو هاميسي صغالو لعلو اي هزا هون توس زون زتراتر فايكونا كمونغو اوستراليان جيبسن زيبر صوتاي زي بتعمل تسبيت يرنالو لنا كولومبيا مس غاناون قليل صوتا اي كوني كولومبيا منالباش امدبان البرتغال سيريا بقدامي درجه حليفه زلا غاناون قلال هاغرايت غانتا ايكونتن سلازي زون تسبيت جبورلي منالباش كابتن مزانون افريكان هاغران غانتا بوسن ملكو بعد ليتي مخلت ليتي قعسو غير تمرت وسيل كابتن طلوتي لنا غن قربا ميدا تغورز غباكا ام زقدي مزغلس كوكيتي لعلاق حسابن لعلاق كتغبر فتانن مسن دحر اطفينو اموخ اندحر عاوت ابيدن حريتينو وعصوخ ميغير كابوسس غبر راك وعصوخ ميغير كاتف زي تكنيكال فاولز بالالو لعرت صميدو عاوت يزم زي وصلو مخنيات يلم
0: يا غنيلنا
3: يا غنيل يا زيبانون
0: ز خبركم تخاتلتين ايزي سومون مدباتنا ابزي زازيمنا لنا زمت سومون بقال زيت فلالي محرتن وانا وين ازانيتن مدبات كنرحبينا مساهم زمسخو عزي برهاني بروح قدام سنبت كجبرلكم دتمنخو كفليكم